ابن مريم قال لي موسى وعيسى المسيح والأنبياء كلهم يهدوا إلى طريق الرحمن.